وبخلون كات كن خلال سواجكتي سواجكا مما سواجكا وطا سواجكا تيه سواجكا سواجكا ليه كيلخ كيخ او كين قستي كوتي مالتنا وجوج كرا رتصوخ بالتنا مت قاتت لان إلناك واجبام 101.9 FM نبيخ شبا قس كيلخ كيخ او كين جانا توكا شاكا رنخلال خي برغرامس نخفن صاح او كين